وجرني في إلى العلوم والفوز بالعمل بالمعلوم. ثم صلات بسلام تبع على الذي خصدي أن أتبع على الذي من بمراد يقتدى في السر والجهر يكون مهتدى. هو الذي هاجر للمدينة بأمر

وسر إبليس وكل سي جهود والجن والدجال والسوداني في السرق والمرض.

لا إله إلا الله يلا يا جبور نقول نيو أدي إمام شيخ إبراهيم فعل ما من يعني نعم ما نم لقي بينك خمينين كوي لقي يكو جو أدي إمام شيخ إبراهيم فعل يبقو كدي غي جل لو من تبدون بوكو دي يلا نوسن بروم جيجل سير بكر أدنى كالآخرة نيو كوي نعم تجمعنا جو ياكو يسون بروم ديمبرني جيجل يسون يبكر di ñaan serigne salihou mbacke yalla na fi yag lool di ñaan serigne murtala mbacke yalla na fi yag lool di ñaan serigne modou aminta fall yalla na fi yag lool di ñaan serigne salih touré yag fi lool di ñaan serigne khadim lo gaindel yag fi lool di gërem nak képp ko xamni japp nga ci liggéey bi rawati nak wa daaira taysidul asidu parcel asini di gërem njaay geey bu baax yalla sunu borom yok tawfiixam bu baaxa baax bu dal faram barké mam cheikh rafa

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه

قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب

صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وعالقنا ورازقنا ومولانا من الساهدين yenegi deglu radio khassido online touba mondo bi kaddu gui bayiko ci studio cheikh mohammed al muntaha cheikh mohammed al basir jangene def ci deglu bi ñu fassiyene and ak yeen tewlu

أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون

ولتكفني أحدى حاولت وأجني رتحايا لأهلينا بالمؤمني هب لي كوني أبدا سا بسرى وستقامة بجيل بسرى هب لي كوني أبدا سا بسرى

فإنني أقدم بما اصطفى من ظنني غير قديم المصطفى فإنني أقدم بما اصطفى من ظنني غير قديم المصطفى فإنني

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً.

وفخيرنا وفيخ جمعنا لما تريب واغفر لنا سنوبنا يا رب خدنا إلى اسمك والنجاة

والتفبيم وكفهم كل مخاب اسرب قلوب المشركين كلهم لخيرنا ونجنا من كيدهم اسرب قلوب المشركين كلهم لخيرنا ونجنا من كيدهم رجعنا نصرك لا

تبدلي فقلت يا قريب يا مجيب سل على الذي به تجيب واقبل بنقم يا حاسا يا كريم

والهلم والعمل والعبادة بالعزم بسرية حب لي الورى والانسلاق من هوايا وبدا وبي